سمعتنا كاب زغلنا حدنت هزبن لقلاونت هاجرن زوح سركب زبل ناي كفل زينا سلف ديموكراسيز بإرتراحات هتا انهو حدنت هزبي كاب زرقا قصلو معنود حده لقلاونت هاجرن ناي محابار مخانو لقلاونت حدنتو بزوح حاسي هزبي يزرقا قصن زكبن حدنت هزبي أفزي ترقا قصلو لولاونت هاگرون اب سگات کم زود دقو هو بیو. ازی کم ارتراویان اب گعزا غالسنا تفتین نازس عرنا لحق انیا تا مکرایو. زم سرطاوی حق ازی بتوان لولاونتون حدونتون زخان هزوی ارترا زد ترگاگ ست رایزه کنه. با توم حدونتو بمکففال اداخیمم لولاونت هاگرو که رگاگ زهالو خود سلاتوون نزي ترد ديوم كم أفراس مساريحي كتوك أملو فتينوم كم زي تعواتو زرئي هاب تام تمكرو لنا إذا غمزي زعمسلين عيس إلاي حدقن ياشرحي كم تاريخ زنقر تراي زي كوني لومون ملكعوك أي روهي يوزر لو زعبايو زعبا بولوتيكاون محبر غطباون كنتات إرتراكن حاسبن كلنا ورتق حد النت هزبن لولاو النت هاگرن كنت اقصام كاب ان قداد مسرطاو امرات صخونو نانتي من رققاصام زد تخايد قالسي زد تحالالخي كبيد واقاز خفلن نويح قزيز وسدن اكال تاريخ ناس لزخونيو ازي زعبا وشتاوي ارتراوي وانينا كن رئن كنكلنان تراي زيكوني بحافشا مس ملع علم بفلاي دما مس قربابتنا هاقرات انو قبرو زندناتات سلامن مرقق انزو حس كتبانا زاسسن مخانون زي مخانون مقنزاب مسرطاوي ناي هلونا قد دايس لزخون اخا اتزمدنا نحدنا تزبنان لولاونا تاقرنان زلو بسحيتك كساب كنديو إلنا كن حاتتن كن ملسني قبعنا بفلاي مس قربابتنا زمدنا خن مسرتن كلنا تنقوغا غالبو كن هبو زلنا يو سلف ديموكراسيز بإرترا أبلوتيكاوي مدبعيو زمدنا حباراو ربحان معواس زعلم يو بفلاي مس قربابتنا هقرات زهلونا زمدنا اب حبراوي عبيتنا اقداس قده كساوات سلازخيل لولاونت حد حد بمكببار اب حد حد تالقاب زي متتتاو نسلامن قطباو عبيتن بحباركن سرحي قبا زبل مسرتاو حساب زسفرد ما كابز قداس النت بمنقاليو ززا محلال فوم الاختي كمتي كاب امت سدر اللاتا زبهال نزم دنا مس قربابتنا زعامو غايتا قداس النت كنهبو بحرياو موغانيو زم دنا نحد النت هزبنا زيادة زدرعن مت ممان زسرطن خخوون نايم الله هزبي أفلوطن تساتفون كلو مسرطاويو أبحاد خفال هاگر زنبر هزبنا زفطرو دوب سگر زم دنا مس هزب قربيت هاگر ابتی کالو کرنا بزرکب وگنون ناتی زمدن ناونیو نخبلا زخلو افلوطان گلوز حبرتان کلو آنای گدنیو کبزا حلیفو ابحاد وصون کرنا زرکب هزبی بزرلو بحلاون نگداون مکر رابن کال تمساسالنتن تسئلیو زفترا زمدن نا بدوب دوبو خمنای ملا هزبی ارتراگر کامو سادو اب حدنتن متممانن الو تاو صلوان من رحاق ان كي يحدر متنقاق يدلي هزبي سنع فين زلام بسان هزبي انداغر قسين رامان هزبي بعد من شرارون كموهم بخباب عفار زفت روو ركب هزبي مس هزبي مستيب كالي دوباتن مأكلن ارتراز نبر هزبي زلوام حدنت بقبو كمزن نابابن كمزن ملالا ان مقبارو زي سجاريو تزفت ارزم دنات هديت امدو منان كدو ما كلو خيناي من ربحايو تكالاوي تحعزو كمي مسل بو ابيلكاك بتصح تصويت زقبرو اللي شطو خي انتايو زوبلو زعباتات
ጉቡእ ቆላሕታ ሂብካ ምምዛኖምን ምግንዛቦምን ድማ መሰረታዊ እዩ። ናይ ክሳብ ሕጂ ተመክሮ ዝምድናታት ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ክንድህስስ እንከለና እቲ ተበግሶ ዝወስድ በቲ ባህጊ ህዝቢ ማእከል ጌርካ ናይ ምውሳን ባህሪ ዘየብሉ ጉጅለ ህግደፍ ጥራይ ኮይኑ ምጽንሑን ምህላውን እንርድኦ እዩ። ጉጅለ ህግደፍ ቅድሚት ዝሰርዖ ናቱ ጉጅላዊ ኣብ ስልጣን ምቕጻል እምበር ህዝቢ ዝፈልጦ ትካላዊ መስርሕ ግሉጽነትን ተሓታትነትን የብሉን። ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ኸዓ ዝምድናታቱ ምዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ኣብ ውግእ ዝዓለመ ስርሕ ብትን ኮይኑ ዝጸንሐን ዘሎን። ኣብ መንጎ ህግደፍን ህወሓትን ዝጸንሐ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ ዝምድና ኣብ ቀጻሊ ምፍታውን ምባእስን ዝተሰረተ ምዃኑ ርኡ እዩ። በቲ ኻልእ መልክዑ ክርአ እንከሎ ድማ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ዘቤታዊ ዛዕባታት ረብሓ ህዝቢ ኣብ ግምት ዘይእቱ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዝምድና ምስ ጎረባብቲ በጺሑ ሓልዮቱን ሓላፍነትን ክሓድሮ ትጽበዮ ዘይምዃኑ እዩ። ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብኡቢልካ ድማ ምስ ህዝቢ ክልል ትግራይ ልኡላዊ ዶብካ ዓቂብካ ሓድነት ህዝብን ልኡላውነት ሃገርን ዝማእከሉ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክግበር ዝከኣለሉ ዝነበረ ግዜ ፈተነ ምሕዳስ ዝምድና 2018 ነይሩ። እንተኾነ ቃልን ግብርን ኣየሳነየን። ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒምካ ነቲ ከሰሓሕብን ከጻልእን ዝጸንሐ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ መወዳእታ መልክዑ ትሒዝካ ናብ ካልእ ዝማዕበለ ዝምድና ዘስግር ክኸውን ምተገብኦ። እንተኾነ እቲ ኣጀንዳ ንህግደፍ ዘገድሰ ኣይነበረን። ህግደፍ ግና ነቲ ዕድመ ከም ዘይህልዎ ዝግመት ዝነበረን ከምቲ ዝተገመቶ ኮይኑ ዘሎን ዝምድናኡ ምስ ሰልፊ ብልጽግና ወያነ ጸወታ ተወዲ እዩ ብዝብል ጽልኢ ዝጽሕትር ጭርሖ ጀሚሩ ብተኸሊፍና እዩ ዛዚምዎ። እቲ መሪሕ ሓሳብ እቲ ዘይቅዱስ ጭርሖ እንተ ዘይነብር ክንደይ ህይወት ካብ ህልቂት ክንደይ ንብረት ከዓ ካብ ብርሰት ምድሓነ ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ነዚ ብግምት ብምእታው ኢና ኸዓ ሎሚ እውን ነቲ ብዘይግሉጽነትን ትካላዊ መስርዑ ዘይፍለጥን ፈንጠርጠር ህግደፍ እቲ ብዝምድና ማእከሉ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራን ልኡላውነት ሃገሩን ምዃኑ ዝሃቦ መረጋገጺ ስለ ዘይሃበ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮኡ ተማሂሩ ሕሳቡ ክገብር ንእምት ዘለና። ከምዚ ምባል ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓድሽ ዘይኮነ ፍጻሚ ሽማግለ ኣብ ናይ 21 ሰነ 2025 ኣኼባኡ ንዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ኣመልኪቱ እዚ ዝምድና ኣድማዒ ንክኸውን ብተሳትፎኡን ኣፍልጦኡን ዝተደኮነ ትካላዊ መልክዕ ዝሓዘን ብጸቢብ ድልየት ውስናት ጉጅለታት ዘይጭወን ክኸውን ክልቲኡ ህዝብታት ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተመክሩኡ ተማሂሩ ዝቈጻጸሮ ንኽኸውን ክቃለስ ከም ዝግብኦ ነዘኻኽር ዝበሎ ኣይዝንጋዕን።

زخبركم سمعتنا نعلم مدبنا أبزي تزيمنا لنا زمزة حموس بخالي مدب كساب نرغب دحنك النيو النابلنا بزات سعب مزيكا نسنابتكم سنة يكناي.